يا حوالاني خوشويز يرساج جوتان لا هنجك دبي لا ما مستاي مزني موسيقى كردي ما مستا محمدي ماملي مستوري مستانني اهنجكا و محمدي ماملي يشكلا هرا قمبج كلاسيكاني كردستاني كردستاني كردستاني روشالات لبهان هيرازي هاني ان ليد فون Mamle, das ist ein Klassiker der kurdischen Musik und das Lied heißt Masturei Mastan.

يا هوالاني خوشويز وجوتا ل محمدي مملبونا ويا هنك مسؤولي مستان بو استاش اهنجك لحسن زريك بنيوي مستم اواجهو اواج حسن زريك

ميلي دبرو استاب ميلي هاي بميلي ومزاني مردي ومزاني مردي مستم مستم مستم شيتي ابروي بيوستم مستم